0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.